0: Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha. Masha.
1: Masha. Masha. Masha.
0: Masha.
1: Masha.
0: Masha. عندك خصامي بس اشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ التفتيشة فيش فينا قلب التلبيشة رميكوا في الزبالة ما فيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيب

0: واحد جوا جيوب في رقاب تحت رجل. فكرهت كتير من الكبر، مين يشيل قليل من الحمل؟ عايز ابيع قريب لو يحن، عزيز لو يزن. هجر البريد لما شاف شيخه كان من الجن. كرهت الرزين لما سكرت صكرة من الأرض، من الطين ومن الغل. وكرهت العظيم من التوب زي كتاب والحروف، مش البحر ولا محيط، زي الحوض والكهوف، زي الوقف على الدل وزي الرقص على الخوف. صاحبي انت ميت فهتموت تاني ازاي ها؟ لو عشت يوم فهتعيش تاني ليه ها؟ لو فقت يوم فهتفوق تاني فين ها؟ فين الدين فين الدين فين الدين فين الدين؟
1: دي الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت من الدق، الدنيا تجيبك تحت لما تعوز كل من تاجر الطلاسم بالرموز. وعرف سيرتهم من البروز، يشوف المكتوب عالجلود. فكرهت الشايب من العمر، لطول ما في وقت في حكم، وطول ما في دليل في حكم، وطول ما في ذنب في لقم. وايه يشيل الفضا من القلب يخليك تشوف العطا من السلب؟ لو قفل العيون